0: شوف لك كده متي لما تسديتي لما تتوصل شوف لك السمح المهمون جيما غير الكاراكوان قدر عشان اسمه يشير موريتانيا ويجي معهم باش لقايزين رغادي عكل واحد من هلا واحد
1: Porque otra radio es posible, La Zurda presenta Voces Andantes, el programa de Pablo Silveira Artagaveitia.
2: Canto del pueblo no tiene fronteras.
3: Aníbal Sampaio. Cien años.
4: Es un río,
5: el Uruguay no es un río,
6: es un cielo azul que viaja.
3: Una producción especial de Voces Andantes.
7: No cantes más, turcasita.